0: أكبر لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الدعوة الصلاة الشرف ضد الأعلى طرف صلى الله عليه وسلم. سووا صوفكم تراصوا يرحمكم الله لرزق صف ربك كان صف الله أكبر الله أكبر الحمد لله سبحان الله بكرة وعصر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات وبركات الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن محمد رسول الله. صلى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.
1: Syukur Alhamdulillah saudara dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Nashraf Idin bin Haji Nahar, Imam Masjid Negeri Sabah yang juga telah mengimamkan solat fardu Jumat sebentar tadi. Maka berakhirlah secara langsung solat Jumat pada hari ini 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan 17 Julai 2026 Masihi. Antara intipati khutbah hari ini yang boleh kita jadikan sebagai teladan yaitu dalam menghadapi cabaran zaman, umat Islam memerlukan tiga kekuatan utama, yaitu kekuatan akidah, kekuatan ilmu, dan kekuatan ukhuwah. Ketiga-tiga kekuatan ini bukan sahaja membentuk pribadi Muslim yang baik, malah mendorong kita menjadi khalifah yang bertanggungjawab di muka bumi. Menjaga kebersihan, memelihara alam sekitar, mengelakkan pembaziran, dan tidak merusakkan alam merupakan sebagian daripada amanah yang perlu dipikul bersama. Sehubungan itu, sekian sahaja secara langsung solat fardu Jumat dari Masjid Negeri Sabah, Kinabalu pada hari ini, bersama rekan setugas dari unit siaran luar radio RTM Sabah, Syaril dan Kais, serta saya Muhammad Syafif Syairan Dini selaku pengulas pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam siaran langsung solat Jumat pada minggu hadapan. Kita kembali semula ke Konti Sabah FM bersama Idit. Silakan Idit.
2: Baik, terima kasih DJ Syafiq yang telah membawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.
3: Baguslah.
4: Sama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
5: Nak menang umrah atau pucuk kian bernilai RM8,888? Ini peluang anda. Sertai kempen kemariaman sahabat Arahno 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
6: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan sahabat Arahno berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahnu, nilai tinggi untuk emas anda.
7: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.